أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريس سين صوبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله تشوبو.

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delu ci neen fasiyene continuer kiyen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر، واخبر الملائكه بذلك، والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf. ci le bind nak lu ñuy tuddé nit kam ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu li hadha al jins wa karamati wa taqdiran liman dilatihi wa makanati. ñu ne bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf. ci le bind nak lu ñuy tuddé nit kam ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit. malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor service yalla diko doxal. malaaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum leen digal te dañuy def lepp lu leen yalla digal. yalla waxon leen ne leen su fekenteni adam momu bind na ko ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal. li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نيتني كوم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ngi ko bind ci ban te itam kam ci ñëk bind modi adam. amna ku ñuy wax Darwin mom daf ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am benn borom xam xam bu ko tontu ne ko

شيطان لكم عدو شيطان نون لا نغنكو نين نياك فا ليك تي غارب فوفو ناك دو فيريفيي وات بوب نيوم خام نخ دغ يالا شيطان خمالين بالا لين يالا كري وون ديفنكو واخنا نو ني كوغو كو دغي غارب دات ني دريت ني ني دريت ген تي غارب يسني مام حوا كوم غا غارب دي دانا لا نوير و نيك dëng ci gis trèf mooy baax xent ni jigéen ñaas weer wu ne mu di rek ñuy gis ko danaa la ko nattu itam sëy kon ne dereet jural baax itam ñu wax ne doomu nit mul xam ne musul xam awra ndax suñu maam aadam ak suñu maam xa bi ñu nekkee ak solu ñu wee ndax booba mu ñu woon lu ñaaw rafet rek lañu xam ni ke garab googu ñu garab googu wane lu ñaaw ci nit motax bañ laalé nak ci len gisé ki ñom kat solo ñu mo taxone ñu doon nak di laqatu ci xop wa ke ci nek russe tay ji ni garab goku nak mo moy garabu ay mo ñuy wan nga xamanteni baaxu bu ñëk ba nit lu baax rek xamoon lu baax rek la ko yalla onti ni ke fexé na ba lu bon nak ñun te bon lolu yalla won ñu laako moy gogu nga xamanteni mom la téw won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ne moy non bu bon tay ji def lo na reuy suñu mam ay ne ene la ñuy dëkk wanti li suñu def ak da mbugal mu len ci yalla insha allah ci aljuma ji di len ci yene leral fa yalla jaar jéggel kaar ak ya ci top ak ko waxtu wi fa gatt duñu mën rek lu dul yamale ko fu li ji ki deglu kat gannaaw bu yalla ju yenen bi sallallahu alayhi wa sallam julli ñam ak sahaba sen topé cheikh ahmed ni ndaw and sen xarita ali ciubu delu ci sen mission kalimatul haq pour fasiné continuer waxtana ki nanu ko don def ci émission yi wess ci histoire yenen ti yalla alayhi salam umeni mbokki jinné yalla mo bind dem assalam ci ciobarem bam kum bu jaar ak ci seede malaaka yi nga xamé ni ño nek ci da an khalaqa allah min at-tin wa sawwa nafakha fihi ruhihi khad zawjahu hay yaskuna ilayha thumma askanahu fi jannatihi huwani fi jannatiha wa yarwan ويتبي كل ما فيه ورن روح وريحان وأباح لهما لشيء فيها الواس لا شجرة واحية شجرة التفاح فيها من الأرض التي عينها اللهما إبليس وصفهما بالأكل منها وأغواهما بأنع المغريات على لهما ربكما لم ينه أكل من الشجرة إلا أن الأكل منه يجعل لكما ملكين أو كما خالدين فيصيبكما ولا يلحفنا وأقسم به إنه لمن الناصر جناو بي يالا بنم آدم تي بن دفر كو بامو جيك مو سول تي موم روحام بند والو تيانغ سخنام سوس حوا مو دكل لين تي الجنة جو ماتو جو فيخ جو ني خي دي غونت دي خيو لب لا فا يار تي خيوال yalla may ñu am ci droit ci jëfëndiko lek ci aljana xam wala leneen té nak téré won na ben garab ne leen gën ko dal ngeen gis ci waxtan gis lahullahi alayhi ene ba jax jaren fexé bax leen té nam leen modi daf leen su ngeen leen gi pouvoir am da ngeen ko am itam du ngeen deb mukk te datam nguur gu mukk comme ni ko yalla lo tax mu tere ngeen lek gart daal di len dig giñ lu fofu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لوكي جوليتي لوكي دين لوكالي شيخ أحمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمة الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جلتي مكي دقلو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد تجاني لو دلو سيناتي كتنو يلا أكباخم كسن إميسيو كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جبر

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني لو دلو سنو تي كاتون يالا أك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق أندك سن خريط فابجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julidi mbok deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed sambou

barak allah tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko digé won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند ني سيني مام إبراهيم توبنا نو أي بايم أكي مامم بچه سيدنا نوح عليه السلام يعني إبراهيم آزر موكو جر تروو مو نيو چه القرآن وايسو دمي چه توريت أمن بنين تربو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريح موكو جر وانسي كم نيون أي جلد لنو بنيو أي يهود ñu mëna gëm modiné ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna yabubu da fi wonné bayu ibrahima azar la tudon way so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraish feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge diggen ji yonent menen cyallale gi ñu nga fete won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la

تبارك الله يفسيني كنت نجيل في إسوار سيدنا إبراهيم عليه السلام ممني في وقتان وينو جنن جسنن سيدنا إبراهيم أمون يني كي راي دومم جي نيوي واخ إسماعيل مودي سدوك بت كيكو يالا نجيك سد تي ادونا مو بغ كو راي تي نديغلو بروم ملني خاو خاو بوغو خاو خاو بري لا تيتام بيند بري لا بو تي نيت ني مانا جيلي ملني لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di Ismaïl mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam Ibrahim ne ko nak nga ray sa dom ji ñuy wax Ismaïl mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare Ibrahim Ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi tourist la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دوغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغيلو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto Ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam Ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci Ismaïl barké lolo tax mu sax

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

0: المصيب.
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا

آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

0: إنه كان
1: بورس خيل من جدالي همغا برينا لو دال يننت بي ديس لول سي موم يالا نيتيل كو اسوارو نا تونغو يننتام بو كو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومن كو تي كوم ناك موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yadangi ci mom waaw loolu tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na loolu dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci adëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ndub tay nag ñu indil leen histoire yonent yàlla Lut alayhi salaam. Ñu ne yonent yàlla Lut alayhi salaam moo doon yonent bi nga xam ne e yàlla daf ko yónni woon ci dëkk bu nga xamante ni ak ngóor jigéen dafa siiw siiw na ci seeni peñ ci ñu koy def te amuñ ca benn kersa.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جولدي موكي دغلو كادي سين خريس سين صبي شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب

مرهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

رأسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.

الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا.

تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما

الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكدوجي في الخليفة سوكي في أحمد التجنين دو بالمسلمين تكتمي على أكبر.

بعد الله عن شيخنا التهاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك يلسان تعالى جدوني كتموم جسد كنجر كتموم جدوك سيئ بكار كتموم ولي مسلو تعالى تسنو أهل بكين أكسنو نعطى في جف نحكب كما خمنت من يعني التاكو تنجو نغورني تحلال باخي كيف كما خمنت من يتم يعني تكتن كتن نغورني يالا موالا باي تك معنو مغسا دي تدقلني أول بان بور بدو يالا موالاك أول تنكم بقين غورا تيتم من سيدنا سيدنا محمد جامو يا الله تندوا منه من يجل لك على انتبين يجل لك على الصحابة تغنب من يجل وقت الوام صلو موضي استوارو سيدنا شعيب عليه السلام من يجل شعيب كلام بقى وقتين مدعين انتبه محمد يعلم ونيو جنبان استوارم جان قرآن شعيب لك مولو ولا في دواخ صعيب شعيب مكلا لك يعني انتبه لك بمحمدني موتان ديوانك يرنت يلا موسى جمانو نيكون يتم قرام نخموكم يوان صحن شليبو نبري يكار نمي يرنت يلا نوف مومك يرنت نبري فوق نمي وانت يرنت يلا شعيبو موكوكا يا أخوة أخذيني لأنت يا الله نوح أمونا دني أفل منك جروفك وعيش عيب بني بقى وقتاني مهم أمونا لطلب نت جنيات جلي إسوع بنا وعيش لنا خيري دعني داخل وعيش الله من أخمين تيتمكو والتجامنا لولي داخل لك تاري كنتانم أي كنتانم بينهم. من اختلف العلماء في نسب شعيب فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفان ابن نابت ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجد ابن مدينة ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. من يبرم خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب سودمي كي التوريت تريد وكيون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنمني شعيب كل وقت صفوان موكو جور صفوان كني وخ عيفا موكو جور عفوا كني وخ نابت موكو جور نابت كني وخ مدينة كو جور مدينة نك إبراهيم عليه السلام موكو جور كن بتانجين جسمي ولن تبوجل سيوتو بي أسكنم بنادن بطير جتي سنمان إبراهيم ويتخون متو دكو أبو الأنبياء معنا بايو يلنتي ولكن شعيب إبراهيم ما مملون لولو لم يفكك شيء تنبو بني وقت توريت ولا تشيفي نخمنتني تن يوم لتربو بواتشان يوم سن إسوار لولي إني وهي إسرائي بني وخ محمد بن إسحاق من شعيب كني وخ ميكائيل موكجو ميكائيل يسجر موكجو
يشجر مدينة مكجر مدينة إبراهيم مكجر من شعيك ما نترم كلن بسريانية منك وخياترون يايو من قتدون ميكايل ميكايل مينك وخنن اللوت مكجر تنوت مويتم ينتلو بغا خبنتني مهملن ينهون فاتوا نخمنتني دنيو بنيونا تك أي جمر تجدني لدول ندنو دم تقول ندفع تك أي جمر كن تقاتل ولا تتنك ويباب شي مانا بيقنا لير ينطر بوا خمنتني دنيو كو ينهون تخيب بوا خمنتني أقول جدن دفسيون تنو لكن مودي مامو شعب بطي نفس شعب لات موجور يهيب من شعب سلمها يهون واو لكي لانتي امون نكي كو سلمها من شعب سلمها يهون لين اخبود بودن لوتي القرآن كني يلا نتري اسوارم دوري جيس او نتن دوحك مام منكو إنا لنراك في أنيا ضعيفة منكو يعني وخ جسنا سبب تنكلو لدو سيما حبو دائري جسو نبير كلولو داوانيني شعب مين سيما حيوان سلم بجوه قطادة وخنانين بعطه الله إلى أمتين يعني يبعلنا شعب مين تنياري خير لا كي أهل مدينة أصحاب الأيكة لا قل جسمنا هل انتهي بني تبني خيط نعلم يبلون وعلمهم منك يبل تنهي خيط يعني انت بس الله عليه وسلم ممم دنك يبل تنبول النكي كنمم خليب لوخط شعب وخط نهي خيط من انت بس كنك تنهي كريك بني خيط لوخط منكم يوم وخ بمثل إسوارو يننتبون الجبين بشعيب منه وإلى مكان أخاهم شعيبا وانت دك بنا خانتني حال شعيب دك يكي وخ مدينة دنيني دنيكو تدكي تبخ دك بيكي وسنك مولانا تودا دك بي مدينة مدينة مدينة نك دام لوان كيسن يمان إبراهيم نا إبراهيم كمان دام بني وخ إسماعيل موفيت ونك يعيم مدي هاجر يم يوفيت ونك يو قسنج ويفيت ون فلسطين ولتي أرض كنعان مدي سنات ما تغنيك دوفو في مودي إسحاق أك مدينة مدينة مدن سنت أدك دك بوغو سنت أدك نففكو تدين دك بو نففكو تدين دك بو ما تخيالنا نوى إلى مدينة يولي لنتب صلى الله عليه وسلم مدينة دائل وسخيل تدك بوغو نوخ مدينة نخطمون نفس ناتون غيرنت سنبك بيانت بي وخشعيب بعد دقنا كيس وعلم دك وعلا ويدي قمت مدينة دك بوغن وخ مدينة اك دك بلن وخ إجبت تلانت على موسى جدو والفوفو وخنني دخو جرم يبتي فنل كن خواق جدوت ويدي يعني على شعيب كم من تتدو استوارم تدايال توتي كسيدنا موسى نحجس مني دين انتي على موسى عليه السلام رأي نتكر فعلم بفرها لديك وطف رأيك بفضل بادي دن تدو كبيني وخ مدينة دن دلي اتم فك في قولك باقيني وخ شعيب شعيب دفنكو نجوت من القوم الظالمين يوكد موتشنك
ci nit ñi nga xamanteni ay tacor lañu ay toñ kat lañu kon dekk yoonte wala xaribu boobu wala na xaribu kilifa la fawoon ba xamanteni itam dent am nañu ko yeddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu madina ak ashabul ayka l'ittisaar indi na iswaam mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shura saree yëpp benn bu ci nekk indi na histoire kii de yonent yàlla Shuaib mu ne am itam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnas wa tadfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yéefeer lanu woon yéefeer yi nga xamante ni dañu dem sàcc alalu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yi nga xamante ni itam ñi ci nekk commerçant dañu dem sàcc ci nañu doon nattee ak nañu doon pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare dinañ seet lu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant. wante bi nga xamante ni daw nañu fekkeelu nañu nangoo ñoo sant yàlla ci xéewal jëm leen defal ndax seen réew maa ngi taw taw bu bëri loolu difa sax nekku ñu dara ba ñu demee nag ba wedd xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkane la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ci alal ja di ci def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot lépp am di baax mais ni mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw ma yoreen ci bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu mën naa leen di ma yoramal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a ñetti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bëri wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bëri yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fenee feesal na ko lu dul ay moy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon ñuy alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko ca moy waaye jàmmuñ ko ci waaye yëpp yàlla dañu ko nattali ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madina axahum shuaiba qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin gayru wala tanqusu lmikyaala walmizan inni araakum bi xayr wa inni axaafu alaykum adaaba yawmin muxit yàlla nee na dëkk boobu ñuy wax madina am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax shuaib
mondodonnawo aw nitam nan len yeen samaw nit jaamu len yàlla ndax amu len beneen buur bu dul moom. Boleen di wàññ péeve yi ak métte yi na baax yi baax li ngeen di jaay na mut boleen di naxaate ci li ngeen di jaay. Inni araakum bi xayr, man kat gis naa ne yàlla defal na leen xéewal bu bari ndax seen wërsëg yaatu na bari na. Te kat ba inni axaafu alaykum adaaba yowmin muxiit, su ngeen defal loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mugalum bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar ba mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere. Mu ne wa yaa qaw mi yéen samaw nit aw fa nekk yàlla di leen motal ni ngeen di pesé wal misaan, ni ngeen di nattee wal misaan ak ni ngeen di pesé, na ngeen ko def nag bil qiste ak maalu. Wala tabxasu asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin, bu leen di xàcc nag ak lu nekk nit ci ni ngeen di jaawe. Waaw, loolu nag du rek muy commerçant bi nga xamante ni mooy nut wala mooy pesé wala marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni na fay ci ñaari junni wàññi nga valeur. Waaw, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe, yow miy jënd itam na nga tabe. Kii jaay ni muy tabe mooy mu bañu ëppal ci prix yi muy fixé, kii jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a nay bay fay loo xamante ni itam xam na may jaaduwal. Waaw, kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom. Su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay, kii jënd bu mu xool sa soxla, ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal. Te nam koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko, te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaru yow. Lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin, bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf. Ndax yàqkat yi ci kaw suuf naa ñi nga xamante ni seen jikko baaxul, seen jikko rafetul. Ndax nit dafa am yërmande. Mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin, mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen. Joaay bu muy wax ak aw lise naan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen, wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloote yem ci, te bu leen soxla alum nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay. Ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin, mbugal mu métti ca mettital, mbugal mu tiis, mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ca na ñuy pesé, ñu ngay sàcc ca na ñuy jënde, ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy dërëble nit ñi di leen triandé di leen nax, ñooñu ëllëg mbugal mu métti ñaana leen. Kon nit ki su fekkente ne doyloo na di ko yàlla jox, lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke. Waaw, lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke. Waaye soo doyloowul li la yàlla jox, bu sa commerce nga dugal ci riba c' est fini, lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk. Waaw, sa mujj du rafet mukk, lekk ka tour riba mu jëm du rafet. Lu tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba, seytaane di ko jay alam di bari ci bëtam. Waaw, fekk mu ngi néew nag ci baatin, zahir bi bëri na waaye baatin ba néew na,
Ja, mich. Tab ich nicht gehörig, fick die Jakkene von dem Mann. Nach, die Dünge aller Gedeggen, tau. Koko, der hier am von dem Mann gedeggen, weil die Dünge aller Gelauen nicht, von dem Mann aller Gedeggen, der Chirik Mann. Day xeyrek mab bu taw ñeewu mab so ñeewu ñeewu mab motax yalla ñi dundal jullawul yalla dana leen di natto ñaan soxna yi duñu wër ñu jël seen alal ji yépp def ci yalla ñoo mi tam doon ji wër ñu jël seen alal ji yépp def ci wala yalla natto leen musiba jik jik ni kep ci seen alal fakkay ci dugal dërëm bu lawul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi fexe wala man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam fexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génne ci ak yowa di moo ci xam ñu ni kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem wa ma ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeet buñ ko xeet ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yaw Shuaib ndax sa jul yu bari yi nga dëkkee waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri wan lu muy naa fi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yóbbal ya nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii dang fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon na day def commerce du ca dugal riba ndax ñenewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib dëkke bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yaabudu aba'una nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca la ñu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la anta alxalimu rrachid yow daal yaa muus rek yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amula alal toogal rek qaala ya qawm araaytum in kuntu ala bayinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan xasana wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ينتي على شعيب نلن ين سمو نت
أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وخلنا بفكنت نيال دف ماي جوخ نبوة ياما جانغال ما بما خم لو باخ اك لو بون خمي لو ارامك لو دغان يالا جوخ ما ورسك ورافيت ووما دويل و خامتيني دويلو ناكو ناخ بو بوبا داماي فوقلي دي توپ شيطاني با باغا ديف ليما يالا ديغال بي جيل علال جو ليول ديكو دوغال سي سما علال كوك دماكو ديف وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه تنك دوما لين ديغال لو باخ ba pare nak di def lu bon lu bax la rek lo xamanteni man man koy jëfé yalla mako digal ma wolé ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di seen yonent muni in uridu illa al islah bëgguma rek lu dul rafetal ñu sat nit ñu laap nit ñoo xamanteni dañuy kowé ci lambo ay jikko yu tedd muni lool nak lama yalla digal te dana ci def sama kentay katal te nak wama tawfiqi illa billah katanu ligey bobu yakawumako kudo ci usmin bi wa ilayhi wani tayitum ci mom la delu sama lepp wa ya qawm la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauman nuuhin أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتا نبن ينسمو نت بوين خير موك شو موتكين جن موتك من أكمين مو كونفري بوين خول سمك بيدي جي سمك نكي جيك سمك بمو أيوكمي بوين كو خول باو ndax kat bu ngeen xoolee sama ñëpp xool sama doyet yi xool ne itam seen maxalaa bu ñàkk solo ci seen biir nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla huud ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla saalex ya nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal te kat barki démb rekk ngeen dégg histoire boobu xewoon ci wakar loot te xew-xew boobu ba muy am ak li nekk soreewu ndax barki démb rek la ndax dañu wax ne yonent yàlla loot ak yonent yàlla shuaibu seeni jamono soreewul.

لكم فأصبحوا في ديارهم جاثمين. يعلن أنا خبر بدأ يودي أهل مدينة من كنهم لا ينوون يعلن تيال شعيب. يعلن أنا كنوك بشعيب التأيى متأي نينا يعلن تيال جبريل لا يبل يعلن تيال جبريل من يبتمين خاتو يوخ بفرد وخمنتني يوخ بمون دقس خلي نيم نيب نداد من الكساسي دان دي داي ميوني موني اهل مدينة مدس دبين خيط بنا خمنتني جلو نيكو يوني مدي أصحاب الأيكتي كون اهل مدينة نيم جبريل مولان أنت يوخ نخمني نتدويد بني يوخ ملاك mo dagg sen xolé ñom ñepp ñu faatu dé képp ku bëgg ñoon shaayib rek kaa bokku nga ci ñu faatu wante ñi nga xamanteni ñoo di ashabul ayka té mo di ñang garab ga ñoom dëkk ñu won Madina waye nak sori wu ñu won itam dëkk bi ñuy wax Madina ya la yabal faytum yarantiya la shaayib ko mo wolen nak ñoom dañ doon jaamu gar ben garab bu sokk go xamanteni xop ya dafa duggulante nek garab bu ñang xeyna dal pour ko lu jinné fa nek lu way dal wax na ñu ne garab gogu ñi dëkke won fofu dañ ko daan jaamu jappé ko yal yalla la bal fa nak shaayib pour ñu dem fa war leen wal leen melen ki garab leen bindé ko kum yeen ñen jaamu sen borom metal ko wante bi mu ñewé li alquran nak li def ni kazzaba ashabul aykati almursalin idh qala lahum shu'aib ala tattaqun inni lakum rasulun amin

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكادي سن خلف سن صبي شيخ أحمد التجاني النوم dëllu si na ci pattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di Dije Pakku tabaarakallahu, ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. Borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téere bu tedd.

عندي يوسف أبي مكرم يوسف وإخوته من إسوار بمصر إسوار يبنى خمنتني القرآن مونيك النتري وإبنانيو دبو تي إسوار بي نميو غرو منغو تتعون لبك تي نمو فايدة لإبسيو بي أب نمكو يتبوتو نمكو يدنيو يتن إبراهيم مبي di jangale ko to arab ne ci din ben tali dinu ta ma'alin badran bismillahir rahmanir rahim

القرآن تبفلو وجنة إسوار ينتي يوسف عليه السلام نتبكو جمدين بنوت أيب ونك لسم بوخمنتني كبكو يبامخل دمتي وارو لا القرآن دنيو دوخني نتلي بلي نتلي يني إسواري كبير القرآن دوسوار لم يرك متخ ولا أمجك متخ يالا ديكو نتلي وهي دفتي أم أكوارو بوخمنتني برام خليدا لنكو دي وارو جي إسواري

ibrahima ku jur kon ibrahima bu ñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel da nga ko mëna mëne ñu an abi hurayra radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليه جلنا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتب صلى الله عليه وسلم دان وخن كنت تكينا خمنتني كنت تدمو كجوف كنت تدجوكو كنت تدجوكو neena koku moy yusuf mi nga xamanteni yaqub moko jur yaqub ishaq jur ko

اسم یوسف، میدونک امنون ووتی چیتون یوسف نق امیدنی تون بی عرب لن ینی دیدت ابر لن ولی اپی چی فقه وین یوم دنی جاک مودی تون یوسف ابر لن مید عرب ویه امنون ینی چی برامی خمخم یو خمیتنی وخننی تون یوسف عرب لن من نخ الأسيف من ما العبد من يوسف كن مكن نجام لوتس نقول العس الأسيف أك الأسف بيفرن يقري يقري جم نكيون بينكو تقلب ويجون دوغر كجتن ب أك يتم جاب بينكو جاب منك جام يقري جوجو أك جام بيمون لمبول

لوتر من توالو غامير يتم بيكي بولي تي مالاي الصيفي نمايكن يوسف عليه السلام تدنا بن قد أجمو جن تكين تبقى جاها بن خيه مم يوسف نتعلم جن تكي بايا وان تبايا بن كفاكي مي نلو بن يو مم يوسف دفايه عند تيب بو خمنتني تيب دي اوبنا بايا بيحفو بان لاكو نيكو لن ليو سمدوم

ñun di ko waya ba mu bëgg su ko defé ñu wax ko nak ne ko ñi ni lañuy def bu ñu génné ci Allah bi ko xalé la xalam day nekk ci fofu dana sa wax Qur'an nak ñun wa hiya fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih fa jahalu yatana'aquna wa yatadahiquna bayna yadayhi فلما راى يوسف اشتاق الى الفتك معه فاقبل عليهم فقال اخوتا هكذا تلعبون في ملاعبكم لكن نبي اقبلوا على يوسف بنبي نبي نجيب رسي شكر يوسف فيك وجيك

عن ابن عباس رضي الله عنه أنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في منامه كأن يوسف على ردف جبل، وكان عشرة من الذئاب قد شد عليه ليأكلوه، وإذا ذئب منه يرميه، وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام.

نحو أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. من دم على سمين دمي تلي من نقولك دبو بابا دفلن دفك قالوا لنكون ينجي ونجي ينجي من نقول يعقوب وخلي

كالدوين ينتهي ليعقوبة تقبو أي دوم بايلن يدو عندك يوسف وينك لجيتو لندي باي نيونا دالي جل يوسف دالي كون جل فاكو تفكو جدنم تفكو جدنم ليانك دالي كون فون جدك انتي نياري باتي دالي نكو

لول چې ول بچکو مم يعقوب د دې نبي لګنک يوسف اندنا اکي فرهم موږ چې موږ چې الله فلما برزوا به الى البريه أظهروا له العداوة والبغض وضربوه فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما وأخذ وأما كان زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه من ابن خمنتني جلمنه يب كو تي علبي بني دفي بك علبي جلن وفجنا جلن فرسن كلم من ندون دون يوم فالطوك ملك يسر كن جبريك مدموي كن جب تفاريرك مدموي من ندون دون يوم من ندون يوم يوم تفاق موم جبريك يسر داري جاخلي داري جان تاني بينكو دفلون يبنا مطوك فليكو مغزيلك am ko fa fekk bëpp daa di nangu lépp gi mu yoroon xaj ya àndoon ak ñoom toppoon seen gàttee ñoom leen ko jox ñu lekk ñu teeyu xa di ko dóor dóor yu metti di ko dóor dóor yu metti ku mu dem jëm ci moom kooku bu max mu dem ba jaax ñu ko dóoree nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw nañ ko rey ñu bàyyi ko nag mu toog ñoom ñëpp ñu toog fa li yusufa ngi max ba sun ñaa leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma naan mayuñu ko ndox lu dul ne dañoo lànk ba wax neen ni malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan woowu nga xamante ni yusufa nekki woon na ko surtout ba mu leen ñaari ndox ñu bañ keroog di malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla yusufa nga jëf na yàlla ku mën a seetaan la loolu lépp daf ko bàyyi ci masi am maanaam ci bëgg-bëggam ci suwaa boppam ndeke natt bi mu teg yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaanu ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye su fekkente ni da ngaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yëram nit ñi xam ne am nañu sonn يوسف جار نتي جون بو فلما هم بقلبه قال لهم يهوذا وكانت نعم خالته واحكمهم فيه رأيا مولا ليس انكم قد اعطيتموني موثقا ان لا تقتلوه بما خمنتني جوك نم بور نانك ليك لي في ديس موي جيك ليكو نانو راي رك يوسف بن يون ام كور تي باكام رك دو wuti yi ko sa mo kafi

المفوج قلب المكروبين قد ترى متاني وتعرف حالي لا يخفى عليك شيء من أمري يوم تنعمتني ملك اللي جبن بردك يوم تقفنك سودني بني يويت رحتين بدفلن دم تمرك ما فينك ملك منك دنانا جخبني بوخمتني

0: صديقي وهذا قميصه.
1: ينقوا
0: باينين دي دانيو ديمون رك دون روانتي يكتيكو مونتاني دي واتش يني بايون نوب يوسف تي سونو باجاج بور مو نكاي غاردير ني كتا تيرو دو خن نيو غناو با فادوكو با ليك كو ني ندال بي ني وون با تي كو نيو فك ني فدا خامو نيو سير دي بو نيو وون دو بي صاح دو نيو گن واي نان مو بون ماغي ني فانا بو خاليو مو مي دا نيو گن ني ني واخ ني كتا نيو

وجهه، لأنه يعقوب عليه السلام نعم ولن نقبل ينادي جن غمي جحبه نخون غمي والبتس صار لأن دان ما رأيت ذئبا أحلم من هذا أكلتني ولم يشق له جيبا نعم أنت مسمع جستي لك لأيتني لك مبموجي أختي مبموجي أختي أقول أبسلك لأيتنا لأنك جمجم بريش.

ci wax xamanteni ni mom niko for di Malik ibn Dahab limu bëggoon moy rek ati mo motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokk mbir ñoom rek ñoko xam way yeneen commerçant yi andu nak ñoom dañ leen ko nu wala alquran di nekk li wax ne wa ja'at sayaratun فأرسلوا والدكم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون مهنكم القرآن نتلي نكو نتلي بو مجأي وقنا دار ينتي على يوسف تكتكي بين يدبر سن باق جاكون جاكون لنا تباك بي بين يقو جايت النبيلك waye ndike yepp sa nga xamanteni mo ëppoon ci feel

أحدهم صفعة مشاتة إلى أربعة فرات تعظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم. من سبب من ضعف نجم يوسف ومنك كتات نتد جوه نتد نوني على بيتي مبيتا عند بطاية نتوني بنك جام من السبب بكوز بلقوة المودي إبراهيم من خبنتني ما يمامي نح إبراهيم موجود إسحاق إسحاق جري عقوبة يعقوبة يوسف كون إبراهيم من خبنتني ما يمامي دمو أخواني دفو مصر نيو إجبت دمو دمو إجبت

0: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
1: مو دوسي جسم الندى دم نبومنت لا أمسك وجهنا ميوسف وقتني يوم جكتك ما نام لتف إيه نوسي فخبا أم كنت يوسف مو جد فتوبك مو جيك جيك نكو أم يوسف أم يوسف رفت ندي يوسف كبر كعفتنا يوسف نكو كبر كده رفتنا وعي فلوك سمر كنت أدنا مو ينجك تسارو جي سمي عم مو ينجك تسارو جي سمي عم أدنا رفت رفت نوسي جيك جيك واتنا يوم ميدي وقت بيال سبري رفت ندي يوسف يوسف يوم سبري رفت ندي ya sama gene aduna de mo len dox mi ñeuk toru ci man ya ba ci ñeuk dem su ko defé ndox mi toru ci suuf kon rafetay amul ben solo mo ko rat ko ba ci ko ne ko yus sa kanam gi rafet na yus ne ko li muy rafet de ëllë suuf da na ko lek do ko ko gis ñaaway ngay gis waye do gis ak taa mo ne ndaw ci bayu yus ci di ko tagg.

فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم من بنو خالي بجفن الشمس مدبي يحتصل ممو خطيب تبناو نانا جلن وصمعك مدوسي نكو ليكا سنبخين جلن أكن جلن غي بخي غي ين بجن تدبر نتبطري تنل تومانكو فخين من جلن لكنك يتكتر يوسف لكي يوسف أعرض عن هذا منام يوسف ليتبلو نعوه وايبكو تقب دمويوك دمويوك بكو نتلي فن نحن باح لأي نتلي وايلو بلكن بكو نتلي تيتن نتكو باح لم وردك موي فين ينو باح وايين كنت أعمل كنين لأي

محنت میں ڈالنے کی خبر اسی میں محفل قرآن وقت میں وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قشغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.

ñu dal moom daal gis nañ ne daal moom dafa mel ni dafa xaw a ñàkk fayal moom amul ku muy xool wëgi nit ñu doye di ñooñ waaye boobu ñooñ ñu leen wax loolu xamul woon kan muy yusuf bi mosuñu koy gis ndax yusuf moom dafa toogoon ci kër gi rek demul fenn te itam dëggu ci dëkk bi waaye fa lamma samiat bi makrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla waahidatin minhunna sikkinan وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وأيضا تمام كم بجي خبر إيما خمين تمي السم ملك دوسي جبتين خمونا لي بدل من نادر هناك مدادي تمنا ندعو تأكل بنيزي بين السرمين إيما تكنا أي مهمي جينا bi ko rotawee ba pare

جبتنا من جب سالت نور يقرأ القرآن وخني فلما رعينه أكبر نور بجبن جسيدا يقرأ رعين يوسف بدن وخني حاش لله ما أعلى بشر إذا كنت مميدي كده بيت كمين بيوتنا إن هذا إلا ملك كريم كده جمرا كريا غير تدير بك كيو يوسفي كيفي دبرا بك نكي تنسي مروح لك مجبكون

0: نفسه فاستعصم، ولكن لم يفعل ما آمره ليسجنا وليكون من الصاغرين.
1: يقيده
0: من جنرانيته. لكن في مسألة شموم

منافق عند وقت ثم بدا لكم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين لك بوجود كينا خمين تدين يمكن تجنا انت يالو يوسف دفع روح جاء قسم يخطى قسم مودي ايه يتوى بين خمين تدين يوسف يتوى انكو ندوسي تبني ويتين

yani kaybetmek hem أعملكم عليه إلا كما أعملتكم على أخيه من قبل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولي بوكي دبلو كدي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلنا سنة كاتنو يلا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط بجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبيشة أحمد التجاني دو دل سنو عندك سن بوك بابجة كسن إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دلوكتي سن خارج سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خارج ببجا.

لم تذكر في القرآن دعوته في قومه وموقف قومه من دعوته يوني يننتي الله سليمان القرآن اندي ول اكووتم اندي وليتم اي بوزيشن اي نيتم كي ووتم كون ووتي يننتي الله سليمان القرآن ديتاي ووتي لو باري واي القرآن لم يؤندي المودي أي جاكلة يوخمنتني يالا مينكو يوننتي يالا سليمان أك أي ترانغ يوخمنتني جوخنكو تيوالو أي ميراكل ميراكل يوخمنتني مانام أي كيمتان يوخمنتني دفاي دغرل ووتيم دي دغرل إتام مساجا متخ إن شاء الله فسنن ييني وقتان تي جاكلة ينغا خمنتني أك kem tan yi nga xamanteni yonte yalla Suleyman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonte yalla Suleyman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonte yalla Suleyman ku ñewon la nit ku ñew ku mus ku amon xel ku dan xalat ku sori won gis gis la ku yaatu won xel la té itam jeun la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam wala dana wax ne ndaw du mus do epi atam waye bo dé xol yonenti yalla Suleyman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xolé ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yépp fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla Suleyman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Suleyman atté mu nekk atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ca d'accord né atté bi Suleyman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wanté gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawrét té mu waccion ci yonenti yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawrét bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotalé won kenn ki domam dafa de mu sacc domu ka ca dess ne mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yenente yalla Suleyman pour mu attelen wante yenente yalla Suleyman attenalen atte bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laaje ndaw si tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt famata ibnu hadhihi al-mar'a fi al-layla li'annaha اضطجعت عليه فقامت وسط الليل واخذتني من جانبي وانا نائمه وارجعته في حضنها وارجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لارضع ابني اذا هو ميت ولما تاملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت فقال سليمان ائتوني بسيف ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي أعطوها الولد